0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك.
1: Abazadde b'ennaalya Kira, Kyaliwajjala na Mugongo n'ebitundu ebirinaanyeewo, tubanjulira essomero erya Innovation Junior School na Mugongo. Liva ku nasale paka P6 lisambisa amagulu abiri ate gunna ne ganywera okuli secular kusa ne theology. Omwana bamutendeka okuviira ddala ku kusoma n'okuwandiika Oluzungu n'Oluwalabu, n'afuna grades ennungi. Bamukwasisa ku Qur'ani ku mwoyo kusa n'okusitula ekitone kye. Innovation Junior School, abasomesa batendeka okuzaama. Sakuni wa mashikha abakugu ababangula abana kusaidia yeddini. Tuwa mwana wo tujja kujusa kati okuwandiika abayizi kugenda mu maaso wali kusomera ekyali wajjala na Mugongo. Okumanya ebisinga wo kuba ku 0700 52 05 58. Innovation Junior School in Namugongo.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.